0: FM.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا قروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين FM على هواك.

0: ما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين اف ام على هواك.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: ما تلوميني
1: هشيلك برا حساباتي وما اسموح لك
2: يمكن خير وبيه

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح الحرية. صباح الحرية، وفي هذه الحياة خياراتك، مسؤولياتك الخاصة ونتائجها مرتبطة بالمعنى وراء هذه الخيارات، وبالنية أيضا اللي قادتك لها، وبالأثر اللي تتركه في روحك وحياتك. فليست كل الطرق تقاس بسهولة الوصول، بل بما تصنعه من نفسك وأنت تمضي في هذه الحياة. فبعض القرارات تمنحك ما تريد، وأخرى تمنحك ما تحتاج أن تتعلمه لتعرف نفسك أكثر بصورة أصدق. فصباح المسؤوليات الخاصة اللي تترك أثر خاص، ومن خلالها نقدر نحن نفهم أنفسنا. صباح حرية الاختيارات الجميلة، وصباحنا معاكم سعيد وجميل على بحرين FM مع نورة بوشوك وبرفقة المخرج راشد العليوي.

حياكم الله مستمعينا. اليوم إن شاء الله في حلقتنا راح نتكلم عن كثير من المواضيع. راح نتناول خبر عن زبون غير متوقع تناول فطور مجاني بدون دفع فاتورة الفطور. أيضا راح نتكلم عن عبارات بسيطة يرددها أصحاب العقول القوية لأنفسهم بشكل يومي. هما ثلاث عبارات إذا حفظناهم وصرنا نقولهم راح نمتلك فعلا نفس القوة والإرادة اللي يمتلكونها. أيضا راح نتكلم عن سر الست ثواني المرعبة في الصباح، وأيضا راح نخبركم عن الفخ النفسي اللي يسرق راحتك كل صباح، وراح نقدم أيضا حقائق عامة تكشف لكم غرائب وأسرار هذا الكون العظيم اللي احنا نعيش فيه.

اليوم مستمعينا جونا حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار ومعتدل خلال الليل. بالنسبة لدرجة الحرارة الحالية هي 37، العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية. الرياح شمالية غربية بوجه عام من 22 إلى 31 كيلومتر في الساعة، وتصل من 37 إلى 46 كيلومتر في الساعة خلال النهار، وحالة البحر من قدم إلى

إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. من المتوقع أن اليوم من الساعة 12 للساعة 6 المغرب رح يكون الجو مغبر وقوي، ففي تحذير أيضا عن رياح شمالية غربية قوية السرعة تؤدي إلى أمواج عالية، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر. وكما هو متوقع قلت لكم من بداية الأسبوع أن الفترة الويكند رح يكون شوي الجو غبار ورياح قوية، فحطوا بالكم يا جماعة الخميس والجمعة والسبت. بالنسبة للرطوبة الحالية 27%، العظمى 70% والصغرى 20%. مع شروق الشمس كان في تمام الساعة 4:45 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:27 مساء.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

الخبر هذه المرة خبر من إيطاليا، وتحديداً من إحدى بلدات الشمال. لما استيقظ السكان في الصباح الباكر وتفاجأوا بواحد من أغرب المشاهد اللي ممكن يشوفونها في حياتهم اليومية. شنو هالمشهد ذي اللي أثار الواو عندهم والدهشة عندهم؟ السكان شافوا دب بني عود يتجول بكل هدوء أريحية في وين؟ داخل السوبر ماركت داخل سوبر ماركت محلي في البلدة. الدب ما دخل بغرض الهجوم والتخريب، لا، يعني هو جاي هادي ريلاكس، كان شو يسوي؟ كان يعان ويدور على وجبة فطور سريعة. توجه مباشرة إلى وين؟ يعرف ايش يبي هو، إلى قسم المخبوزات والحلويات، وبدأ في تناول الكعك والبسكوت من الرفوف السفلية بكل برود، وهو يعني مسالم يا يأكل الريال ويمشي. المهم صاحب المحل مصيبه صدمه عمره يوم شاف هذا الموقف، وطبعا قام بالاتصال بالشرطه وحمايه الحياه الفطريه على طول، واللي حضروا الى الموقع وقاموا باخلاء المنطقه، ومن ثم استخدموا حقنه مهدئه لنقل الدب بامان واعادته الى المحميه الطبيعيه القريبه. الطريف الموضوع ان الحادثه مرت بسلام دون ان يصاب احد، لكن الدب غادر السوبر ماركت بعد ما اكل نصيبه من الكيك وترك خلف فاتورة لم تدفع وصدمة لن ينساها سكان البلدة طوال حياتهم.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش للعقل.

خلونا نكون صريحين مستمعينا مع بعض. احيانا نلتفت حولنا في هذا العالم ونحس انه يعني بصراحة كأنه مليء بالضغوط والأخبار وتسارع لدرجة ما نتحملها في بعض الأحيان. فأنا حب أقول صباح خاص ومخصوص لكل عاقل يمسك بزمام الأمور اليوم وكل يوم. في وسط هذه المعمعة نلاقي ناس ماشيين بثبات، يعني مو متأثرين، سبحان الله. يعني يمكن الحياة حين سريعة وتاخذك لمنحنيات سريعة وضغوط وأشياء، لكن في ناس ثابتين يمرون بجبال من المشاكل وما يطيحون. وتدري ليش؟ لأنهم هم أشخاص دم ولحم نفسنا، بس مو خارقين، بل لأن عندهم عقول قوية. وهذا اللي فرقنا عن بعضنا البعض. اللي تشوفه ثابت وصارم وقوي تلك عقل قوي، فهم يعرفون يديرون أنفسهم، يعرفون يديرون عقولهم وأفكارهم. السر في كلامهم مع نفسهم، السر اللي

اليوم لو احنا اخبرناك راح انت تكون ايضا من اصحاب العقول القوية. الجمعية الامريكية لعلم النفس تقول هناك كلمات ذهبية ممكن انها تغير حياتك بالكامل، مثل انت مثلا قادر على هالشيء، او انت مثلا شخص يعني متحكم في افكارك. ففي اشياء احنا نقولها ممكن انها هي تقوي عقولنا بشكل يومي ونتدرب عليها. أول عبارة: أعتقد أني أستطيع، أو أنا أستطيع أن أفعل هذا الشيء. دائما نقول هالكلام لما حد يقول لك والله فلان بنسوي دي الشيء، والله ممكن أنا أسويه، حتى لو أنت ما تدري بإمكانياتك. مجرد ما تخبر نفسك هذا الكلام أنت تسوي ستريتشنج حق العقل. العقل قوم بدوره، هو يعطيك هذه الأحاسيس وهذه المشاعر، يشعرك بالقدرة. فكل ما تقول والله أنا ما أقدر سامحوني، حتى على طلعات بسيطة، على أشياء، كلمة أنا ما أقدر يتبرمج عليها العقل بالعجز. ترى الفرق بين الإنسان القوي والإنسان الضعيف عقله، ما في شيء آخر، لا جسمه ولا مشاعره ولا شيء، عقله هو اللي يدير كل شيء. فإذا كان عقلك دائما يقول لك أنت قادر وأنت بتسوي وأنت تستطيع، أنت راح تكون عندك إمكانيات هائلة مع الوقت أنت تنصدم من نفسك فيها. بس متى ما أنا عجزت نفسي ودائما أتذكر الناس يقولون لي أنت ما تقدر، أو أنت ما تقدرين، أو هني راح تحس بالعجز. وإحنا نستعيد بالله يوميا من هذا الشعور من خلال أدعيتنا اللي نقولها في أذكار: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والفقر وغلبة الدين وقهر الرجال. هذا من أسوأ أنواع المشاعر، لذلك إحنا نستعيد بها يوميا في الصباح وفي المساء. لأن ما تتخيل الإنسان لما يحس بالعجز توقف حياته كامل. فلما أنا بالعكس أحس أني قادر أن أسوي ذي الشيء، قول أنا قادر، حتى لو في أشياء مثلا ممكن تخيفك، قول أنا قادر بس مو بوقت الحين. دائما أكلم نفسك بهذه الطريقة. أنت تعتقد أن هذا الموضوع عادي يعني وما له تأثير، ولكن له تأثير على وظائف كلها، جهازك العصبي واستقبالاتك العصبية وكل شيء. ف العباقرة والعظماء والأقوياء دائما يعتقدون أنهم يستطيعون وأنهم قادرين وعندهم هذا القدرة. فإذا بديت تحط هذا الجملة في يومك راح تزرع في عقلك الأشياء اللي تسوقك نحو الشجاعة. فالعبارة الثانية: لما تحس بشعور سلبي تقول هذا هو مجرد شعور، يعني ما له علاقة فيك، تنفصل تماما عنه. حسيت بخوف، حسيت بتوتر، تقول هذا اللي أحس فيه هو مجرد شعور، وكل شعور له نهاية. أوكي، فمجرد ما أنت تخبر نفسك أن أنت انفصلت عن هذا الشعور وأن هذا الشعور ما يمثلك حاليا، إنما يمثل شيء أنت حسيت فيه، أوكي، ورح ينتهي، هني أيضا رح يكون عندك الكنترول والسيطرة على أفكارك وعلى أي تصرف ممكن أن تسوي. الشيء الثالث اللي يسوونه العباقرة والناس القادرين والأقوياء ذهنيا، إنهم قبل يردون دائما ينتظرون، يعني يستوعبون الكلام، يعيشون حالة وعي ويتنفسون ويفكرون بعدين يردون. بناها الحركة بحد ذاتها ترى هيبة تخوف. تخيل مثلا تروح حق أبوك تقول له والله يبا أنا مثلا بروح المكان الفلاني، زين قبل يرد عليك هو يسوي ذي الحركة إنه هو أول شي طالعك، بعدين يأخذ نفس، بعدين يفكر، بعدين يرد. ليش؟ أو يبي يظلمك يقول لك لا على طول، أو يبي يقيسها يحللها في مخها يستشعر الإنرجي مالتك. فبحد ذاتها هذه الحركة فيها هيبة. فإحنا لو بدال ما إحنا نرد رد سريع وانفعالية سريعة وعفوية أوفر، خاصة في المواقف اللي تحتاج ردود عميقة ومهمة، لو سوينا هذه الحركة يا ترى شنو راح يصير؟ شنو راح نتبرمج عليه في المستقبل؟ راح نتبرمج على أن إحنا فعلا مهم أن تكون ردود أفعالنا مدروسة، خاصة إذا أنت شخص عاقل وراشد وناضج. يا راشد العليوي. زين، فهني راح تحس إن لا ترى مهم نسوي هذه اللقطة، يعني إن أنا أول شيء أنتظر، أتنفس، أفكر، بعدين أرد. يا جماعة إحنا بشر عايشين على كوكب دوار يركض في الفضاء، والضغوطات طبيعي تتراكم علينا. بس الفرق بين يوم سيء يخليك ودك تتلحف في الفراش وما تقوم، وبين يوم عظيم، هو طريقتك في مواجهة هذا اليوم. أنا دايما أقول إحنا البشر في هذه الدنيا

ليش نايمًا في تحديات؟ وهذه من أساس لعبة الحياة، لازم فيها تحديات. يعني وانس توقف هذه التحديات نحس إن إحنا الحياة ما لها معنى، ما فيها ملل، لأن إحنا شذي بطبيعتنا فطرنا على إن إحنا إن شيء نحله، ننجز، نتزكى، نتغير، نتطور، هاي طبيعتنا في الحياة. فلما ما في تحديات فنحس إن الحياة ما لها معنى. فمن سنة الحياة إن إحنا راح نشوف فيها تحديات، ولكن الثبات أثناء هذه التحديات هذا اللي الكل يطمح له. فإحنا اليوم اختصرنا لكم هذا الثبات في ثلاثة سلوكيات: أكلم نفسي وأقول أنا قادر، أوكي؟ ثانياً أسوي الحركة اللي الهدوء، أفكر قبل لا أرد، وأيضاً دائماً أفصل نفسي عن أي شعور سلبي أنا أحس فيه. هذه الأشياء راح تقويك مع الأيام، وهذه الأشياء أيضاً تحتاج تدريب مثل تدريب أي عضلة في الجسم. فكل ما أنت تدربت عليها أكثر، مارستها أكثر، كل ما أتقنتها وصرت يا جبل ما يهزك ريح.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للطاقة والحيوية.

تخيل معاي عزيزي المستمع انك صاحي الصبح وكالعادة كسلان وجسمك ثقيل وتحس انه ودك انه يعني ودك بهالطاقة، طاقة الصبح، طاقة الانطلاقة، ولكن طاقتك للأسف تحت الصفر. اوكي، دخلت قلت خلني اخذ شاور بارد او دافي واصحصح شوية، ودخلت اخذ الشاور عشان تسترخي وتصحصح. تدري ان في هذه اللحظة أصحاب الجسد الصحي والنشاط العالي شنو يسوون في هذه اللحظة؟ في آخر الشاور ياخذ الماي الدافي ويفر على البارد حده. أوكي؟ أبرد شيء ممكن يعني تحصله. أوكي؟ خاصة بعد إذا عندك المبرد على الماي، يا سلام، تاخذ الهاي وتفر على آخر شيء من الماي البارد، أو حتى إذا عندك بعد ماي مثلج زين، وتقعد مدة 30 ثانية إلى دقيقتين تحت هالماي البارد. أدري بتقول للحين أو بتقولين شنو هالتعذيب هذا، توني قاعد من النوم وماي بارد، لكن اسمع هذا المفاجأة العلمية اللي راح تغير رأيك تماما عن هذا الفكرة. العلماء اكتشفوا أن صدمة الماي البارد المفاجئة للجسم تسوي شيء يشبه إعادة تشغيل أو ريستارت لي الجهاز العصبي بالكامل، سوي له ريستارت جديد. أول ما ينزل الماء البارد على جسمك يفرز دماغك كميات هائلة من هرمون الدوبامين وهرمون أيضا النو أدرينالين، وتخيل أنها أيضا ترفع نسبة 250% من هذه الهرمونات، وهذه النسبة تخليك صاحي ومصحصح في قمة التركيز لعدة ساعات قدام بدون ما تحتاج حتى حق كوب قهوة. مو بس كذي، الماي البارد يصدم الخلايا الدهنية في الجسم ويجبرها أنها تحترق كأنك لاعب رياضة، فهي باختصار حرق دهون مجاني وانت واقف في مكانك، وأيضا افراز هرمونات تهدئة الجهاز العصبي كلها بس من الماي البارد. الموضوع في البداية يمكن يحتاج شوي أن الصبر، لأن الماي البارد وانت قاعد منه وتحس أنه شوي مزعج، لكن أول 6 ثواني هي المرعبة، وبعدين جسمك يبتدي أنه هو يحس بهدوء سلام، كأنه عادي، وكأن هذا الهدوء يعني يمشي في العروق. إذا تبي تبدأ يومك بطاقة خيالية وتكسر الكسل، جرب تحدي الشاور البارد بكرة الصباح، وفي البداية خله 10 ثواني. أول شيء طبعا تسبح بماي دافي، ابدأ بماي دافي، بعدين لما تحس أنه خلاص اكتفيت بعدين حطه على الماي البارد 10 ثواني، شوفوا شلون راح يبدأ يومك كله يتغير، راح تعشق هذا الشيء وراح يكون عادة إيجابية بالنسبة لك. هي عادة كفيلة لإعادة إنعاشك أو إنعاش طاقتك يومياً من جديد وبكل سهولة وبكل أريحية.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: ريفرش
0: ريفرش للنفسيه.

يعني نسلط الضوء على شعور نحس فيه ربما بشكل يومي، ولكن هذا الشعور له تأثير سلبي بشكل كبير على حياتك وبرمجتك أيضا وعلى نفسيتك. ربما تكون نفسيتك متعبة بس ما تدري ليش، وأنا راح أقول لك ليش وراح شلون نسلط الضوء على هذا الشعور بحيث أن احنا ننتبه له أو نلقطه لما نحس فيه. طبعا في طريقنا للدوام وإحنا جالسين نشرب قهوة، كلنا نفتح تلفوناتنا نتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، ربما نشوف شخص مسافر وشخص شراء سيارة جديدة وشخص يحتفل بنجاحه واللي عايش في بيت أحلامه. في هذه اللحظة بدون ما نحس يدخل عقلنا في فخ نفسي خطير اسمه مقارنة خلف كواليس حياتنا، وطبعا بفيلم ومخرج وحفلة حياة الآخرين هذا اللي قاعد يصير. علم النفس يقول لنا حقيقة مذهلة، احنا لما نقارن أسوأ ما فينا بأفضل ما يظهر الآخرين، وهذا الشيء بشكل لا واعي. أوكي، فنقارن لحظات تعبنا ضعفنا خوفنا بلحظات نجاحهم فرحهم اللي اختاروا انهم ينشرون للعلن، والنتيجة الطبيعية لهذا المقارنة هو انتاج شعور دائم بالتقصير بالإحباط بالضغط النفسي اللي ما له أي داعي. الصحة النفسية الحقيقية تبدأ لما يستوعب كل شخص ان لكل انسان على هذا الكوكب خط زمني خاص فيه وتحديات ومشاكل ما يعلم فيها الا الله وراء هذه الشاشات. فنجاح غيرك ما يعني فشلك، وتأخرك في خطوة ما يعني أنك ضعت. السر في الراحة النفسية هو أنك تقارن نفسك بنفسك اليوم عن باكر، باكر عن عقب باكر، عقب باكر عن عقب سنة. هذه هو المقارنة الصحية الصحيحة اللي تخليك أنت تتطور دائما وتتجاوز الصعاب. يعني اليوم لو حطيت في بالك قعدت حق نفسك قعدة مثلا وجبت لك نفس النوت وعلقتها على المنظرة اللي كل يوم أنت تشوف نفسك فيها سواء في السيارة سواء في البيت، وحطيت خطة شون أنت تطور من نفسك في الجانب اللي أنت تبيه، زيد فلوسك، زيد نجاحاتك، زيد علاقاتك، المهم تحط يور بلان كذي في المنظرة وتسوي تك على كل يوم شلون كنت أنت اليوم أفضل من أمس. البيبي ستيبس هذه اللي قاعد تبنيها أنت وتخطيها في حياتك نحو تحقيق أي هدف هي اللي راح توصلك في المستقبل اللي أنت توصل له. فبتشوف نفسك يعني بشكل مبهر أنت في مكان غير عن المكان اللي أنت كنت فيه من أول ما كنت تشوف الناس وتحس بالإحباط والتقصير. فيعني مثلا تقدر تشتغل على أي هدف تحطه في راسك وتقارن نفسك، مثلا راشد اليوم غير عن راشد الأمس، أم إذا صار راشد نفس أمس معناته أنا ما تقدمت، أم صار راشد أحسن من الأسبوع اللي طاف بوايد مراحل معناته راشد تقدم. فكل هذه أقدر أقيسها، هذا المقارنة الصحية اللي تبني نفسية صحية وتخليك أنت تركز على نفسك. أوكي، لأن طاقتك وصحتك النفسية هي أغلى ما تملك، عشان كذي تقدر تكمل رحلتك وحياتك بسلام وسعادة ورضا عن النفس.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للمعلومات.

معلومات عامة ومدهشة عن أسرار الكون. صراحة خفت يوم قريت. أقول لكم الكون اللي نعيشه ونشوفه بكل نجومه وبكل مجراته لا يشكل سوى 5% فقط من حجم الكون الحقيقي، بينما النسبة الباقية تتكون من مادة مظلمة وطاقة مظلمة لا نراها ولا نعرف عنها الكثير حتى الآن. الثقوب السوداء ليست مجرد أماكن لابتلاع الأشياء، بل هي مناطق تتميز بجاذبية هائلة لدرجة أنها قادرة على تمزيق النجوم وابتلاع الضوء نفسه. والعلماء يكتشفون باستمرار ثقوبا سوداء عملاقة في مراكز المجرات. هذا الكون في علماء أثبتوا أن الوقت اللي نعيشه ليس ثابت في كل مكان، فبسبب نظرية النسبية لألبرت أينشتاين يقول فيها أن يمر الوقت بشكل أبطأ بالقرب من الأجسام ذات الجاذبية العالية جدا مثل الثقوب السوداء مقارنة بمروره على كوكب الأرض. أني حق النجوم وأسرار النجوم اللي نراها في السماء ليلا قد تكون ماتت واختفت منذ ملايين السنين، لكن احنا ما زلنا نراها لأن ضوءها يستغرق وقت طويل جدا حتى يقطع المسافات الشاسعة في الفضاء ويصل إلى عيوننا. كوكب الأرض يتحرك في الفضاء

بسرعة خيالية تقترب من 107,000 كيلومتر في الساعة ويدور فيها حول الشمس. ورغم هذه السرعة الهائلة احنا ما نحس بهذه الحركة بفضل الجاذبية الأرضية المنتظمة.

لا يزال يتوسع ويتمدد باستمرار وبسرعة تفوق سرعة الضوء في بعض الأطراف البعيدة، مما يعني أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض مع مرور كل ثانية. سبحان الله، يعني لما الإنسان يتدبر خلق الكون يعني ينبهر ويشوف أشياء يعني غريبة، ويتأمل أسبابها فيحس بالغرابة أكثر، فيعظم الله من خلال هذه المخلوقات. فالحمد لله دائما وأبدا على وجود كثير من العلماء والأشخاص اللي ينقلوا لنا هذه الحقائق عن أسرار الكون الجميل اللي احنا نعيشه. وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة نهاية الأسبوع من غير شر إن شاء الله. راح نكون معاكم نورة أبو شوك وبرفقة المخرج راشد العليوي.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي توزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
2: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر انا مكثر انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك وانغامي. توزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: بو بكر يا سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيه كل ما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
2: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك.
1: إحنا معاكم في جو ولا أروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع.

0: Star Cafe.
1: Star Cafe, Star Cafe. على بحرين FM 93.3. Come on.
2: ثبت الموجة على ستار كافيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة قبل نهاية الأسبوع من ستار كافيه. نرحب فيكم وإن شاء الله يا رب تكونون في يعني صحة وعافية وأمن وأمان يا رب كلنا إن شاء الله، وإن شاء الله راح نبقى معاكم مثل كل يوم من الحين لساعة 3. أمس يمكن واحد من المستمعين طرح موضوع وايد جميل، وفعلا احنا كنا حاطين دي العنوان عشان نتناقش فيه مع بعض، ولكن اليوم مثل ما وعدت تركي أو أبو تركي كان أمس ان احنا اليوم راح نفتح نفس الموضوع. قبل كل شيء خلوني أوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير. تحية كبيرة من فايزة عبدو مخرجتنا اللي راح أكيد تمتعنا بشيء من يعني نسمع على ذوقها، ومن ثم نرجع ونتواصل معاكم في موضوع حلقتنا اليوم. وخلوني أقول لكم العنوان إيش رأيكم عشان اتحضرون له. موضوع حلقتنا اليوم ببتدي بسؤال: إذا عندك صلاحية تمنع سؤال واحد ينسأل في الميالس والتجمعات، شنو بيكون وليش؟ إذا عندك صلاحية تمنع سؤال واحد ينسأل في الميالس والتجمعات، شنو بيكون وليش؟

ثبت الموجة على ستار كافيه. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6 ستار كافيه.

نمسي عليكم بالخير مستمعين من جديد، ونقول مسا المحبة ومسا القلوب الطيبة الحلوة اللي دائما متواصلة معنا. واليوم موضوعنا مثل ما خبرتكم قبل شوي، إذا عندك صلاحية تمنع سؤال واحد ينسأل في الميالس وتجمعات، شنو بيكون هاي السؤال اللي زعجك وعندك الصلاحية أن أنت تلغي؟ يعني مثل ما الكل يعرف في البحرين ما زالت الميالس عامرة بأصحابها، وما زالت الزيارات اللي فيها دفء اللقاءات، وما زال السؤال عن الناس جزء من ثقافتنا الحلوة والجميلة اللي تربينا عليها. نلتقي ونسأل عن بعض ونفرح حق بعض ونشارك بعضنا تفاصيل الحياة، لكن بين كل هذه العادات الحلوة في أسئلة نسمعها وايد في الميالس والتجمعات والمناسبات، أسئلة ممكن تكون يعني تنسأل بحسن نية، لكن أحيانا تخلي الشخص في موقف حرج، ينحرج من سؤالك، أو تلامس جانب حساس من حياة هذا الشخص، أو تفتح باب هو أصلا ما يبي يتكلم فيه. لذلك سؤال الحلقة اليوم، إذا كان عندك الحق أنك تمنع نوع واحد من الأسئلة

0: أو سؤال واحد من الأسئلة اللي تطرح في الميالس والتجمعات، شنو بيكون هذا السؤال اللي بيزعجك أساساً واللي بتلغيه وليش؟ أول اتصال عندنا على 1745256. خلونا. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أستاذة هدى، معك نزار علوي.
0: أهلاً يا أخوي نزار، يا هلا وسهلا.
1: يعطيك العافية.
0: الموضوع صراحة
1: حلو زين. في سؤال ولا في مشاركة ولا شنو أقدر أسوي؟
0: شلون يعني أنت تقول الموضوع حلو وفي سؤال؟ أنا توني طارح السؤال نزار.
1: أقصد لا لا أقصد يعني تسأليني ولا أقول شيء؟
0: أنا أسألك يا نزار. أوكي. نزار أنت اللي كنت طلبت أغنية سيمون لا عشان كذي بتذكر نزار. إذا كان عندك الحق والصلاحية أنك تمنع سؤال واحد من الأسئلة اللي ممكن أن تواجهك أثناء قعداتك مع ربعك، أثناء مثلا العيد والتجمعات العيد، رحت ميلس مثلا، شنو السؤال اللي أصلا يزعجك؟
1: متى بتتزوج؟
0: متى بتتزوج؟ أوكي أنا بكتب أسئلتكم. ليش يزعجك هذا السؤال نزار؟
1: لأن أتدخل في الخصوصية. أنا ما أحب أحد يدخل خصوصياتي إذا أنا ما طلب.
0: أوكي.
1: يعني وأكون أنا شرس يعني يعني مهما يكون الشخص اللي قدامي يعني يجي يعني الرد مالي يكون جدا قاسي يعني ما أنا ما يعني حدودي ما أحب أحد يتعدى.
0: أوكي يعني حتى ولو أسألك هذا السؤال بطريقة يعني يلا تعرف الأسلوب، أعتقد حتى الأسلوب نزار يختلف من شخص لآخر. في ناس يسألونك أسئلة مزعجة بس طريقتهم ما تخليك تثور عليهم، مثل ما أنت قلت تقول أنا خلاص أكون في ثورة غضبي لما الواحد يتدخل في شيء لا يعني. شلون بتكون يعني هل مرة واحدة تقول له يعني خلاص تصرخ عليه وانت مالك تخص ومالك دخل، ولا شلون تتصرف معه؟
1: لا انا ما صار،
0: لان احنا دائما نتكلم عن طريقة فن الرد صح؟
1: اي صح، بس انا ما صارخ يعني مو اللي شي غضب وكسر، لا يعني بس يكون ردي ان هذا الشيء خاص فيني ورجاء ما حد يتكلم فيه.
0: نعم أوكي تمام يعني. هذا الشيء خاص فيني، فهذه من الأسئلة متى بتتزوج. أوكي نصيحة تقدمها للي يحبون يتقصون عن أخبار الناس، شو تقول لهم؟
1: It's not your business.
0: Not your business. Not. أنا بكتبهم ترى ها. Your business. تمام يا نزار شكرا
1: لك. مو شغلك في النهاية.
0: مو بشغلك. اي تدري ذكرتني بحلقة انا سويتها بعنوان كانت مو شغلك، شو رايكم نعيدها؟ شو رايكم نعيدها نزار؟ صدق في بعض مشكور نزار ما قصرت، واتمنى ان شاء الله اسمع صوتك على خير وان شاء الله باشر الويكند جهز اغنية سيمون.
1: لا مجهز.
0: أوكي. أيامك حلوة إن شاء الله وسعيدة يا رب. شكرا لك يا نزار على اتصالك. يعني على طاري المواضيع اللي بعض الأحيان إحنا نكررها، يعني كل فترة ينطرح نفس العنوان أو نفس الموضوع تختلف عن الفترة اللي إحنا طرحناها قبل. يعني أنا اليوم لما أعيد فترة أو موضوع مو شغلك اليوم، ترى من كم من سنة الحين ذكرني نزار ان احنا كنا صج انا طرح عندي موضوع اسمه مو شغلك، لان في بعض المواقف وايد تصادفنا وما زالوا بعض من الناس اللي يمارسونها وكأنها شيء عادي في حياته. لذلك التكرار يوعي اكثر، ينبه اكثر، اللي مو منتبه ينتبه لبعض العادات اللي مثلا ما تكون زينة فيه أو مو مقبولة عند الناس. فعن طريق يعني إعادة بعض المواضيع وبطرق مختلفة، أنا ما بسوي كوبي بيست ولكن بطرق مختلفة اللي تتناسب مع وقتنا الحالي. ناخذ اتصال آخر، لكن بعد قبل الاتصال خلوني بس أعلق على سالفة متى بتتزوج. يعني أعتقد أن هذه من أكثر الأسئلة يعني يتفق عليها الناس اليوم، لأن سؤال متى بتتزوج ممكن يكون للبعض سؤال عادي، لكن بالنسبة للطرف اللي قاعد ينسأل ممكن يكون سؤال وايد اسمعه مو عادي بالنسبة له.

0: في كل مناسبة يروح ينسأل نفس السؤال. الأهم من ذي كله إن إحنا ما نعرف ظروف الناس. أنت يعني أنت قبل لا تنسأل دائما، أنا دائما أقول في كل المواضيع حط روحك في ذي الموقف، وإن أنت انسألت نفس السؤال يضايقك ولا لا. إذا يضايقك لا تسأله، اسأل روحك كم من سؤال، هل هذه الإنسان عنده ظروف؟ شنو ظرفه؟ ممكن يكون الشخص ترى يعني ليه حماية النصيب، ممكن تكون عنده أولويات أو ظروف خاصة للحين ما يبي يتكلم عنها، ومعطلته مثلا عن هذه الخطوة اللي بياخذها. لذلك مو كل سؤال يحق لنا ان احنا نكرره لمجرد الفضول. الحياة وايد أكبر من ان احنا نختصر يعني حياتنا فيها في موعد زواج. والإنسان لنجاحات، لطموحاته، لإنجازاته، لأهدافه الثانية. لذلك أحيانا أفضل شيء نقدمه للناس ان نترك لهم مساحتهم يعيشون حياتهم بطريقتهم اللي تناسبهم من غير أي ضغط ولا تذكير مستمر. ناخذ اتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بو تركي،
1: من سعادك العادة يا أم عبدالله،
0: يا بو جلال،
1: شلونك؟ شخبارك
0: أنت؟ شلونك وش أخبارك؟ عساك بخير
1: الحمد لله بخير.
0: في غنية اسمها شلونك وش أخبارك ولا أنا غلطانة؟
1: إيه، شلونك وش أخبارك يا مغرب عن ديارك.
0: أوكي، لا بعد في ثانية، بعد في ثانية. بو جلال
1: شلونك وش أخبارك؟
0: إيه. إيه. مو حزينة، مو حزينة، ما كانت حزينة وكذي هاللون، لا باكر باكر من أسئلة.
1: شلونك بروحة وش أخبارك؟ ما تعب الكريم،
0: ما تعب. أوكي، يمكن أبو جلال في غنية وايد عجبتني أنا هالأيام كلها أسمعها، يا ريت تحفظونها عشان تغنونها مع
1: البشر. أنا بيها إذا تحطونها
0: اليوم. لا
1: ليش؟ كل أحد هذا ما تقصر.
0: لا أبو جلال، إذا فتحنا موضوع إن طلبات اليوم إيش بنفتح
1: يعني
0: للجميع؟
1: مثلا يقول لك مو معاكم خبر زين
0: يا رسول السلامة،
1: بسألك عن البحرين
0: كيف أهل المنامة؟ أهل المنامة
2: يعني
0: أهل المنامة يسلمون عليكم ويقولون لكم هم بخير وبأمن وأمان وبصحة وعافية.
1: الله يحفظ البحرين،
0: طول ما احنا تحت راية جلالة ملكنا
1: رب العالمين، يحفظها من كل شر وسوي يا رب العالمين.
0: الحمد لله، الحمد لله بخير بخير،
1: واحنا بخير إن شاء الله دام احنا أهلها.
0: اي نعم بو جلال.
1: أيوم بو جلال،
0: ما دام انك او لو كان عندك صلاحية تمنع بعض الأسئلة المزعجة في قاعدة من القعدات اللي تروحها مع ربعك، في مثلا تجمع عائلي، شنو بيكون دي السؤال وشلون اصلا بتمنعه؟
1: كم راتبك؟
0: كم راتبك؟ اوكي، انا كذا بكتبهم، ها مثل ما قلت حق نزار، نزار قال متى بتتزوج؟ انت كم راتبك؟ اوكي.
1: وليش؟ لان هو اصلا السؤال شنو بيفيده او شنو بيضره اذا عرف انه انا شنو راتبي؟ أو شنو بيزيد عنده إذا عرف شنو راتبي؟
0: صح.
1: أو شنو بيساوي إذا عرف شنو راتبي؟
0: أوكي، شنو بيساوي؟ ممكن مثلاً هل هو هاي نوع من أنا مو بدفاعاً وغلط.
1: أي.
0: هاي شيء خاص جداً. أنا بس أفكر معك بصوت عالي، أوكي؟
1: نعم.
0: يمكن أنت طرحت أسئلة الحين شنو بفيده وشنو يمكن أقول بيكون له حافز مثلاً، الله أنا والله بحصل دي الراتب إذا أنا اشتغلت شغلة أبو جلال، أو إن اجتهدت مثل اجتهاد أبو جلال.
1: لا، يعني شو أبغى أقول لك؟
0: أنا كنت يعني
1: يعتبر مثل ما تفضلتي إنه على الشخص السائل، سواء كان قادر على عمل ولا مثلا مقتدر يبي يساعد أو وفي ناس فضوليين.
0: نعم،
1: يعني مجرد أنه يسأل كم راتبك يا إنه يبي يستنقص قدرك من الناس في القاعدة ذي، إنه إذا كان راتبك أقل منه هو يتعالى عليك.
0: لا، هاي نقطة.
1: يا إنه هو يعني بس إنه مجرد الفضول اللي في قلبه يبي يعرف، ما بي شيء يعني مثل ما قلت من قبل لا بزيده ولا بنقصه.
0: صحيح،
1: هالسؤال مفروض انه يضايق، يعني الواحد قاعد في بيت خصوصا بين صغيرين، زين كل واحد يحب انه يكون انه هو في الصوره اللي الناس تحبها تشوفها فيه.
0: زين،
1: ففي بعض الاسئله مثل هذه الاسئله الواحد ممكن انه ينحرج، يعني
0: اكيد
1: اوكي يعني انا كل رد اللي بيكون الحمد لله ميسوره.
0: بالضبط بالضبط. اي يعني فنون الرد على مثل هذه النوع من الاسئله بعد احنا بنتطرق لها يعني

0: في نص الحلقة، بس أنا الحين ودي إنه فعلا أتعرف. ومثل ما قلت، هذه الحلقة إحنا مو بأول مرة إحنا نسويها، ولكن كل مرة يعني أبو تركي أمس كان يتكلم عن بعض الأسئلة اللي تنسأل للبنات،
1: بتركي
0: البنات
1: أبدع أمس، بتركي أبدع أمس
0: الصراحة صج إي
1: أي والله، أنا كنت بتصل بس ما لحقت شوي.
0: والله كلكم ما منكم قصور وما عليكم زود، وأنتم كلكم فيكم الخير والبركة ودائما مبدعين. لذلك أنا يعني شنو دائما أقول يعني البرنامج اللي إحنا مستمرين فيه طول هذه السنوات ما يقارب أو إيه يعني تقريبا 20 سنة، إيه لولا إن إحنا نكون مع بعض ناخذ ونعطي ما وصلنا.
1: عبد الله قولي 2-3 سنوات.
0: لا
1: احنا كبرنا وايد كذي.
0: لا بكبر برنامجي بالعكس، اذا يعني برنامجي بيكبرني
1: قبل
0: بكبر.
1: لما حد يقول لنا فرق لنا سالفه من 20 سنه اقول انا كم عمري ذي.
0: احنا نقول ابو جلال ان شاء الله يقولون عمري يعني. عمري كم اذا كان مقترن ببرنامجي فانا ابي اكبر.
1: الحمد لله من البدايه معاكم وان شاء الله ما لا نهايه.
0: ان شاء الله يا رب يا رب. ابو جلال، كل واحد من المستمعين مثل ما قلت حق نزار والحين بقول حق ابو جلال والمستمعين اللي بعدهم، كل واحد يعطيني سؤال واحد فقط زعجه، اوكي؟ عشان ان نعطي فرصه للناس انهم ما يقولون كل الاسئله. غير كذي ابو جلال بطلب منك نصيحه تنصحها للي عندهم هاي الطبع،
1: اللي عنده طبع الفضول. اقول له هد اعصابك واستريح، ترى من راقب الناس ما تهمل.
0: زين، واستريح ومن راقب الناس ما تهمل. يعني نزار قال مو شغلك.
1: Not your business.
0: Not your business، مو شغلك.
1: In English.
0: In English, yes. And how about you?
1: In Arabic.
0: In Arabic, ها؟ زين. وجلال بكرة ها موعدنا.
1: إن شاء الله
0: بكرة الخميس.
1: بكرة الخميس مشكلة احنا ما نسمع سوالفكم الآن، احنا بالسيارة وهسه احنا بتدى القيض.
0: ما عليه، باكر ان شاء الله احنا بنبرد الجو عليكم.
1: اذا حطيت لي مودم الأغنية
0: لا الحين لا الحين لا
1: لا انا عارف مودم ذوقها من ذوقي، يعني اتوقع ان هي كانت حطتها في الحسبان
0: هذه الأغنية. لا شوفي شلون، شوفي الدخلة فايزة، شوفي الدخلة شلون، شوفي شلون يبي يقول لك بس
1: ما تقصر.
0: اي ما تقصر، ذوقها
1: نفس الذوق
0: تقريبا. طبيعي طبيعي،
1: حتى ذوقك يا عبد الله قريب من عندنا، يعني نفس الذوق احنا.
0: ايش رايك احنا نغنيها لك؟
1: اي يلا غنيها
0: انت، غنها يلا بكون معك.
1: لا والله كل مره اغني لان صوتي شوي تعبان.
0: الله الله كده. يلا يلا جهز روحك حق بكره ان شاء الله حلقه الخميس.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: اوكي ابو جلال شكرا لك على اتصالك.
1: حياتي.
0: شكرا. وبعد ناخذ اتصال اخر، وقبل الاتصال مساله يعني كم راتبك، هذه ايضا من الاسئله اللي يعتبرها وايد من الناس، ترى هذا الشيء خصوصي خاص فيهم. الراتب في النهايه شيء شخصي، ترى الانسان مو ملزوم يشارك تفاصيل حياته وتفاصيله الماليه مع الكل، اوكي؟ احيانا الغريب ان السؤال ينسال بشكل مباشر، يعني حتى ما في طريقه يعني هم اندايركت، لا لا مباشر، وكان الرقم اللي بينقال من حقي ان انا عارفه، من حقك علي، من حقي ان انت تقول لي كم ذي الرقم، مع ان الاجابه يعني ما راح تضيف لك شيء، ولا بتضيف للعلاقه شيء، ولا بتغير شيء من قيمه الانسان اللي قاعد قدامك. ترى الانسان ينعرف باخلاقه، باحترامه، بعطائه، مو بحجم راتبه. عشان كذي كثير من الناس يحسون بالانزعاج من هذا السؤال، لانه يدخل في مساحه خاصه يفضلون انهم محتفظين فيها حق نفسهم، تمام؟ سو يقول لكم ابو جلال هد اعصابك واستريح، ومن راقب الناس ما تهمن، ونزار يقول مو شغلك. ناخذ اتصال اخر. الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا مرحبا اختي، شلون اساسك؟ طيب ان شاء الله.
0: بو تركي.
2: ايه
0: شفت شلون، شفت اكو موضوعك شلون عجب الناس.
2: الله يجزاك، هذه مو لاني انا موضوعي، لان انت طرحتيه بطريقة جميلة.
0: سلمك.
2: اي والله، يعني مو المواضيع وايد، لكن اسلوب الطرح واسلوب الجمع وجمع المعلومات، هذه اللي يخلي الموضوع هو يبرز لنا.

0: تقصرين في هالشيء طبعا قمتي فيه اكثر من الواجب.
1: ما تقصر ما تقصر، شهاده اعتز فيها ابو تركي. وانا دائما اقول لمستمعيني اي موضوع تحبون ان احنا نطرحه ونتناقش فيه احنا دائما في الخدمه.

0: بفائدة.
1: أيوة نعم. بهدف وفائدة، أن ترى هذه الموضوع صح إحنا قلنا بطريقة خفيفة، ولكن الهدف أن التوعية من هذه الأخطاء اللي ممكن تصير في المجتمع، واللي منها الموضوع اللي أنت طرحته واللي إحنا قلنا اليوم.
0: أي نعم صحيح. شو اسمه بقول لك أختي، نعم. يعني بالنسبة حق الجزئية شنو الأسئلة اللي ضايق، أنا مثلاً بتكلم في في في من من من منطلقين، منطلق اللي هو للمرأة وللرجل.
1: نعم.
0: واحد للمرأة وواحد للرجل. المرأة مثلاً بالنسبة حق البنات يعني مثلاً في سؤال ترى جداً جداً خصوصي وجداً محرج.
1: تقريباً عرفته. أوكي.
0: عرف زين، وجداً غلط عند أنت تسأله أو أنت تسألينه. جدا جدا جدا هذا السؤال مفترض ان يلغي من القاموس.
1: أوكي.
0: شنو هو؟ هاي ما في شيء في الدارب.
1: صح توقعته.
0: ما في شيء في الدارب. لا تشغل لا تشغل ما في شيء في الدارب، في شيء في الدارب. يعني انت الحين تدري شنو، استغفر الله العظيم. زين يمكن المرأة البنت هذه فيها مشكلة،
1: صح.
0: يمكن الريال في عنده مشكلة،
1: صح.
0: مرة يتعالجون، يمكن شيء ما في شيء في الدار. للحين زين عدنا بدي نفرح بعيالكم، زين الحين أول شيء ما في شيء في الدار، سوري ما بدي نفرح بعيالكم. ليش أنا هذه الجزئية أتكلم فيها مع البنت؟ البنت ترى ما في واحدة متزوجة، هذه قاعدة، ما في واحدة متزوجة أو بنت إلا تبي فرحتها ومن عينها إن هي تشوف بناها.
1: صح.
0: وإحنا في مجتمعنا معروف أن يعني هذا مجتمعنا العربي الشرقي هاللون، أن كل ما البنية تزوجت وبسرعة مثلا حملت وولدت وكذي قالوا أوه خوش شيء، يعني ينظرون لهم نظرة يعني ثانية.
1: صح.
0: نظرة فيها إعجاب وفيها فخر. زين كل ما تأخرت كل ما زادت مثلا الكلام زادت الأسئلة. هذه الجزئية يا ريت والله العظيم أن يوصل صوتي لشريحة كبيرة من الناس، سواء من الحريم القثيثات اللي مالهم قبول أصلا يقعدين يسألون هذا السؤال حق البنت، يحرجونها.
1: صح.
0: ولا يعورون قلبها بالطبع. وما تدرون أنتو شو اللي صاير بينها وبين زوجها.
1: صح صح. يعني أبو تركي صج ترى يعني هذه من الأسئلة الحساسة جدا، لذلك أنا عرفت يوم أنت ابتديت كلامك عرفت أن أنت بتتكلم عن هالموضوع، لأن الناس لما تسأل فعلا يعني ممكن خلنا نقول إحنا بعد بن بن بنصفي النية وبنقول نيتهم طيبة ويكون الدافع مالهم دافع محبة، لكن أحيانا ما نعرف شنو اللي مر مثل ما تقول الطرف الثاني ايش عنده من شيء.
0: إيه
1: والسؤال بهذه الطريقة أبو تركي ما في شيء في الدرب، أو والله احنا يعني العذر، إيه والله احنا نبي نفرح بعيالكم، ترى هو مجرد سؤال يعني ها كذي عابر بالنسبة لك، لكنه بعد مثل ما أنت قلت يا أبو تركي
0: للمتلقي عور قلبه.
1: أيوة ممكن يكون ألم، يسبب له ألم أو كأنه يحطه تحت ضغط الانتظار أو تجربة، يعني ترى ما تعرفون تفاصيل اللي هو الشخص دي مر فيه.
0: يوم أختي أنا وقفت على يعني قصص أو حالات كذي يعني قليلة، يعني يمكن حالة أو حالتين في حياتي، يعني أنه والله العظيم الرجال والمرأة تطلقوا، والسبب عقب العيد، عقب العيد تطلقوا. سبب شنو؟ أن في العيد فلانة خالتك حرجتني،
1: ايه.
0: عمتك قال هذه أكام الرمان، وأنت تسمع وساكت، يعني شنو العيب مني؟ ما يزل ويتهاوشون، وتصير مسألة كبيرة لما يصير بينهم مفرق. هاي بالنسبة اللي هو جزئية المرأة.
1: نعم.
0: وحتى الرجل ترى بعد ممكن يتأثر من هالسؤال.
1: طبعا نفس الشيء.
0: بالنسبة حق الرجل في بعد سؤال، يعني هي من جزئية وين راتبك، لكن لا هي مو وين راتبك، وين تشتغل. زين الحين عرفت وين اشتغل، شو تساوي؟
1: يمكن يبيك تنصحها، يمكن هو يفكر انه يشتغل في نفس المكان بوتركي مثلا.

0: الحين عرفت انا وين اشتغل زين. وبعدين زين عرفت ان انا اشتغل في هذه اشتغل في مكان الفلاني. زين يمكن في شغلات انا ما اقدر اقولها لك، يمكن انا حاجه خاصه فيني، يمكن عملي يمنعني ان انا اصرح وين اشتغل.
1: صح.
0: فانت يا اما تحدني على الكذب وهذه تتاخذ فيها اثم وتخليني اكره ان انا اقعد وياك مره ثانيه، او اني انا اسمع منك حكي، لان هذا شيء ايضا خاص فيني وبرايفسي مثل ما يقولون.
1: مو بس برايفسي ابو تركي، يعني احيانا السؤال وين تشتغل طريقته بعد تختلف في السؤال، في طريقه السؤال تختلف. أيه. من شخص لاخر. في ناس ما عندهم مشكله ترى يجاوبون عليه، بس في ناس مثلا ينزعجون منه، خاصه اذا كان السؤال هو مو هو وين تشتغل بتجاوب، بس هذا السؤال بيتبع سلسله ثانية وراها أسئلة وايد، أو بيكون في نوع من كأنه وين تشتغل، يعني نوع من المقارنة أو التقييم على شغلتك أو محل شغلتك. وأحيانا ترى تحس إن إن إن ذي الشخص اللي قاعد يسأل
0: يقيمك،
1: مو بس كذي، مو من باب التعارف مثل ما قلت، لكن من باب
0: من
1: إنه
0: باب
1: هو
0: المصلحة.
1: أي مصلحة أو تقييم مثل ما قلت. أنا شنو تقييمك أو تصنيفك اجتماعيا انزين بناء على وظيفتك. أنا بعرف أكيد يعني هذه الوظيفة أكيد راتبها مثلا بيكون كذي أو لا.
0: أختي يا أما هو يستغرق لأجل وظيفتك، يا أما هو يشوفك شيك، يعني يا أما في الحديث عقب يعني قلت له أنا أشتغل والله كيشر في مطعم. أوه كيشر في مطعم، إيه تاري يخف الكلام وتيرة في الحديث معاه.
1: نعم. إيه
0: لأن ما يبى هاي من ذي شو سوي ذي شو تعرف عليك شو خشيت مطعم. إيه لكن لا أنا والله الله يسلمك مسؤول في الشركة الفلانية أو في المكان الفلاني. أوه صدق تعرف فلان، تعرف فلان، تعرف فلان، تعرف زين زين زين، وبعدين عرفت فلان وعرفت فلان، إيش تبي في النهاية؟
1: صح.
0: يعني هذه الجزئية أيضا يعني ياريت إن الشخص إن أتكلم وياه يسولف معه يتعرف علي، أعرف شخصيتي، أعرف عائلتي، أسأل عن مثلا ما شاء الله أنت كذا، مثلا سولف وياي عن شخصيتي عن نفسي. أوكي لكن عن أشي خاصة فيني وعن عائلتي هذه لا، هذه هاي الشيء أنا ما أقبله.
1: يعني
0: وبالنسبة سمي
1: الله عدوك. بعد في سؤال
0: بالنسبة حق الحكمة اللي قلتيها أو النصيحة اللي أوجهها.
1: أيوة أيوة
0: عشان أنا ما أبي أطيل وايد. بالنسبة حق الحكمة أو اللي أوجهها، أنا أبي أقول حكمة بس يمكن ما تناسب الكل، بس هي أنا أشوفها صحيحة بالنسبة لي.
1: اللي هي
0: اللي يسأل وايد ويبي يعرف وايد عن حياتي، أقول له تعال عيش حياتي وعطني حياتك.
1: يمكن حياته هو مو بزينة.
0: لا اللي يسوي هاللون دائما إنسان يرى الناس بتعالي.
1: وإحنا شنو قلنا أبو تركي أمس؟ الناس اللي تسوي، انت حين قلت حكمة ما حسيتها انها هي صائبة صراحة. ليش؟ لان امس نفس الكلام تكلمنا، الناس اللي تقعد قدام الاوادم وتحاول تستصغر غيرها انزين روح غوص في حياتهم. شرط انك تشوف حياة هذه اللي بتقول له حياتك عطني اياها، بتقول ربي لك الحمد والشكر ان انا كذي، لان هذه لين الناس اللي يسوون في الناس كذي يضايقونهم باسئله ما لها داعي ان يدشون. هاي الناس اصلا فيها نقص، تعاني من شيء معين في شخصيتها، لذلك تبي كلها تجر الناس لمستوى تفكيرها. ليش احنا نطرح هذه المواضيع ابو تركي اللي انت طلبت ان احنا نطرحها واللي غير وغير وغير؟ عشان بعد ارد اقول هدفها توعية الناس ان ترى في الناس أجناس مثل ما يقولون، أصابع يدك مو بسوى، لن ننجر وننقاد لهؤلاء الناس اللي يعني المفروض ان احنا نقول ما عارف نشفق، ما عارف ان هم عندهم نقص
0: نشفق عليهم. نشفق عليهم. وانا هذا اللي اقصد اختي، اقصد انا لما اقول تعال عيش حياتي وعطني حياتك، او لا خلنا نشيل عطني حياتك، تعال عيش حياتي. القصد منها
1: انت ما تدري بالاشياء اللي انا امر فيها كذي. أيوة.
0: فهمتك. اقصد ان انت انسان فضولي ما تدري شنو عندي من ظروف، ما تدري انا

0: شنو أعاني. فأنت تظن أن أنت تبي تدعبس ورا شخص بتطلع من وراه كنز. فتعال عيش حياتي وشوف الصادم اللي بتعيشه. هذا اللي أقصده يعني.
1: والله يا ابو تركي ما قصرت على طرحك لهذه الموضوع, وان شاء الله اذا عندك مواضيع ثانيه احنا
0: وبقول نصيحه, بقول نصيحه حق اخوي اللي قابلي
1: ابو جلال.
0: ابو جلال
1: اللي قال هد اعصابك واستريح.
0: اي ابو جلال بقول لك شغله.
1: اي
0: ستار كوفي ولا اذاعه البحرين مملكه البحرين ما تتعلق فقط بالسياره, حط لك راديو في البيت. أنا حاط لي راديو في البيت في صدر البيت ودائما صوتكم يلعلع عندي أسمعكم. دائما دائما صوتكم في أذني ودائما يعني أسمع شو اسمه برامجكم وموجود في البيت. حط لك راديو في البيت في المطبخ في كذا, اسمع المواضيع, شارك حتى لو في البيت, مو شرط انك تركب السيارة وتنتظر في الحر او غيره. لا تفوت يعني تفوز الفرص.
1: والله ما قصرت على هالكلام الحلو والطيب اللي يرفع من المعنويات ودائما يخليني تحت يعني مسؤولية كبيرة, ان انا دائما احب اختار لكم المواضيع الزينة اللي فعلا تليق فيكم وتليق.
0: رقم واحد اختي,
1: ما قصرت.
0: أنت رقم واحد الله يسلمك.
1: تسلم سلمت. تسلم يا أبو تركي, إن شاء الله على طول أكون عند حسن ظنكم يا رب.
0: يطول لك عمرك. وأنا آسف على الإطالة وأنا آسف في الاستماع.
1: بالعكس أني تايم, هذه موضوعك أنت اليوم طارحة يعني فأي وقت يا أبو تركي. وحتى كل المستمعين اللي عندهم طبعا مواضيع يحبون أن احنا نطرحها, احنا على الرحبة والسعة أكيد, طالما أن الموضوع أكيد بيصب في صالح المستمع والمجتمع أيضا, لأن احنا مواضيعنا دائما تكون اجتماعية, هدفها مثل ما قلنا توعية المجتمع ببعض التصرفات وبعض الأشياء اللي تصير, يعني احنا نفيد ونستفيد مثل ما قلنا. وبالنسبة للجزئية اللي تكلم عنها أبو تركي, طبعا هو قال سؤالي يخص المرأة وسؤالي يخص الرجال. اللي يخص المرأة فيما يتعلق بالحمل وهذه السوالف أنا علقت عليه, ولكن شنو هي وظيفتك؟ وفي ناس مثلا يستصغرون الوظائف الصغيرة. أنا أقول وظيفة ترى جزء من حياة الإنسان, لكنها مو بهويته. الإنسان أكبر, أهو كإنسان كشخص أكبر من مسماه الوظيفي وأكبر من المكان اللي اللي اللي يشتغل فيه. أنا ما أقيمك لأن أنت تشتغل في ذي المجال أو في ذي المكان, لا, الإنسان بروحه يعطي حق روحه قيمة. لذلك من الجميل أن يكون السؤال يعني الدافع ماله الاهتمام الحقيقي, مو بدافع أن أنا فضول أو أنا أحكم عليك أو أنا أحكم أنت تشتغل في دي المكان مثل ما قال أبو تركي عيل تعرف فلان وفلان وفلان. وإذا قال له مثلا يعني أن هو يشتغل في شغلة بسيطة وكذي يستصغرونه وأن يبتعدون عنه, لا, هني المشكلة مو في السؤال نفسه, المشكلة في نظرة بعض الناس لبعض الوظائف, مع أن كل عمل شريف يستحق الاحترام والتقدير. وما في وظيفة بسيطة إذا كان صاحبها نفسه يكد ويتعب ويكسب بعرق جبينة. وللأسف أحيانا يعني ينسأل الشخص وين تشتغل, فإذا سمعتوا اسم وظيفة معينة تغيرت طريقة التعامل أو النظرة اللي قاعد يسأل, وكأن قيمة الإنسان مرتبطة بمسمى وظيفي, وهذه أكيد مفهوم غير مقبول وغير صحيح أبدا. كم شخص يشتغل في منصب بسيط لكن ما شاء الله عليه له أثر جميل في حياة الناس وأخلاقه حلوة وجميلة. فالإنسان بروحه يعطي حق نفسه قيمة أي وين ما كان يشتغل, أوكي, وكل شيء زايل ترى, الأثر الطيب هو اللي يبقى. نطلع فاصل ومن بعدها نواصل.

كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ستار كافيه.

0: حياكم من جديد مستمعينا معانا، وما زلنا معاكم طبعا، وحيا الله كل من انضم لنا في هذه الساعة من ستار كافيه. طبعا متواصل معاكم لساعة 3، وأكيد ودنا تشاركونا في موضوعنا اللي طرحناه اليوم واللي اقترحه طبعا أخونا المستمع أبو تركي. وسؤالنا أو سؤال حلقتنا يقول: إذا كان عندك الحق تمنع نوع واحد من الأسئلة اللي تنسألها في الميالس أو أي تجمع تقعد فيه، شنو السؤال اللي بتلغيه أو تمنعه وليش؟ أنا بعد نسيت أسأل مستمعيني شو الطريقة اللي بترد فيها. يعني أنا حين سمعت 3 أسئلة، لكن إحنا ليه الحين ما عرفنا شلون ردود أفعالكم على مثل هذه الأسئلة. وطبعا من خلال مشاركاتكم الحلوة اكتشفت أن وايد من الأسئلة اللي نعتبرها أو يعتبرها البعض عادية ممكن تكون وايد مزعجة أو محرجة للطرف الآخر. مثال على ذلك اللي ذكرته عن الزواج، عن الراتب، عن الإنجاب، عن الوظيفة، وكل مرة نرجع لنفس النتيجة، ان احنا يعني لازم نحط يعني او ان انت ما تعرف ظروف الناس اللي انت قاعد معاهم. انت بالنسبة لك هذه كلمة عابرة، لكن ممكن ان هي تكون سؤال مؤلم أو شيء يلامس موضوع حساس جدا عند شخص آخر. لذلك صارت اليوم الميالس بحاجة لشيء جدا مهم، مو بس فقط شلون احنا نتعلم حسن الحديث، لكن أيضا احنا بحاجة ان احنا نتعلم حسن اختيار أسئلتنا واحنا قاعدين في وسط هذه الميالس، ان نعرف متى نسأل، ان نعرف متى نسكت، ان نعرف متى نكتفي بالكلام الطيب، أو إذا ذكرت أي مشكلة نكتفي بالدعاء للناس حتى بالخير. لأن الاحترام ترى ما يظهر فقط في كلمة جميلة، لكن أيضا يعني الاحترام يظهر لما نحترم خصوصية الناس. الحين بنسمع منكم أكثر شنو السؤال اللي تتمنى يختفي نهائيا من المجالس. وليالي وفايزة يهوشوني، هدى لا تسولفين وايد لأن في اتصالات وايد. يلا يا لولو عطينا الاتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم
1: السلام. شلون صحتك؟
0: لا لا لا، أنا هذه الصوت أنا
1: لا تقولين اسمي، لا تقولين اسمي، أنا قلت لهم لا يقولون اسمي.
0: إنزين أوكي.
1: الله يحفظك.
0: بس أنا مستانسة يعني.
1: الله يحفظك. أنا مستغرب من فايزة ما عرفتني.
0: ما عرفتي فايزة؟
1: حبيت.
0: عرفتي ليالي؟ كل واحدة تأشر علي ترى الحين.
1: ويحفظكم. بس أنا حبيت أن أضيف نقطة.
0: تفضل.
1: التلقف هذه النويزنس هي ظاهرة نشوفها في كل مجتمع بدرجات مختلفة، وهي لما يتزاوج يعني يتجاوز الفضول الطبيعي حدود الاحترام وخصوصية الآخرين. فالإنسان الفاضي إنسان أو الفضولي من كلمة إنسان ناقص، فنقدر احنا نطلعها من جهة او جانب ايجابي. يعني صح. الفضول بحد ذاته صفة انسانية ممكن يكون مفيد للتعلم والتطور، لكن المشكلة تبتدي لما يتحول الى تدخل في شؤون الناس.
0: صح.
1: او تتبع اخبارهم وتفاصيل حياتهم الشخصية بدون سبب. المجتمع الصحي يقوم على الاحترام والثقة، وهاي الشيء احنا نعرفه.
0: صح.
1: واحترام خصوصية، الاحترام خصوصية جزء اساسي من النضج والرقي.
0: نعم.
1: الحين الشخص الناجح دائما شو يسوي؟ يشغل نفسه

0: نفسه، يطور نفسه ويدرس ويتعلم وإلى آخره. فالإنسان اللي تبع أو يشوف كم راتبك أنت تسوي وإلى آخره، قاعد يعني هو ناقص، هو ناقص، ويشوف الشخص هذا الناجح كمرآة حق حياته.
1: صح.
0: فأيه من نوع يعني خلنا نقول نفس صفة النرجسي، يعني هو يحس بويكنس، يحس انه هو ضعيف ويبي ينزل من الكائن هذا اللي قدامه.
1: صح.
0: فالنقطة الأساسية، مو كل شيء نعرفه لازم نتكلم عنه، مو كل شيء نسمعه لازم نتدخل فيه. احترام خصوصية الناس احترامك لنفسك، وبدل ما تضيع وقتك ان انت تلاحق الإنسان وتشوف شو يسوي وتحاول قد ما تقدر علشان تشبع هذه النقص اللي في جسمك أو في عقلك وفي تفكيرك، إن أنت تبي تبين حق نفسك إن أنت أحسن، لا تنزل في الإنسان.
1: صح.
0: اشتغل في نفسك، اشتغل في تطوير ذاتك. وهذه النقطة اللي بغيت أقولها.
1: يعني
0: معكم دكتور أحمد الجودر.
1: يعني في الأخير قلت، ها في الأخير قلت، أولا دكتور أحمد الجودر، أنا وايد مستانس إن أسمع صوتك.
0: ما راح تمين، ما راح تكبرين، سمعتك في البداية تقول إن الكبر ما العمر، ما دام أنت معاي لا ما راح تكبرين.
1: أنا عارف، أنا عارف، لذلك قاعد أدور أقول وين نحصل دكتور أحمد الجودر، وين نروح له. لازم تشوف لك حال دكتور في هذه السالفة.
0: الله يحفظك ويسلمك.
1: وأعتقد دكتور الكلام اللي قلته يعني وايد الناس الحين راح يتفقون معاك في هذه النقطة، لأن فعلا الفضول يعني دكتور إذا تجاوز حدوده أكيد يتحول من اهتمام لحشرية في حياة الآخرين. إيه، لأن مو كل معلومة مثل ما دكتور أنت قلت تخص الإنسان، لازم تكون يعني معلومة تخصني أنا، مو لازم تكون متاحة للكل. ومع كل سؤال عندنا فضول ان نعرف، الا نعرف اجابته، هذه يعني مو من حقنا ان احنا نسوي كذي. يعني في فرق وايد كبير بين شخص يسال لانه مهتم ويحب انه هو يطمن عليك، وبين شخص يسال فقط لاشباع فضوله.
0: اهو الله يحفظك، من اول ما يفتح الشخص اللي قدامك الجو يبتدي يتكلم، انت بتعرفين اذا هذا الشخص يعني لك ولا لا.
1: صح.
0: لان في بعض الاسئله مثل ما قلت، هذا الشخص الضعيف، الشخص ناقص، ويبي يحسس نفسه بالراحة.
1: نعم.
0: وهذا للأسف يحسس هو نفسه بالراحة، فيقوم ويسألك أسئلة جدا خاصة. فهي الأسئلة الأساسية، ودائما الأسئلة الأساسية هي أربع. هل أنت متزوج؟
1: صح.
0: هل كم راتبك؟ هل عندك عيال؟ شنو منصبك؟ الأشياء اللي تخلي الإنسان، يعني هذا جزء من أساسيات الإنسان.
1: نعم.
0: فللأسف هذه الأشياء اللي يستخدمونها لمقارنة نفسهم، منصبك، راتبك، ذريتك، مناسب من أي عائلة وإلى آخره. فللأسف هذه تعتبر weaknesses. فأنت لو إنسان يالك إنسان ما يعني لك بأي شيء، دشيت ميلس رحت مناسبة وبدأ يتكلم معاك بهذه النقاط، كل سهولة لك الحق، لك الحق أن تبس الطالع تلف وجهك وتمشي.
1: صح.
0: وتلاحظ هذه الأشياء، إذا أنت كل ما أنت تكون في المجتمع، كل ما أنت تكون بارز في المجتمع، كل ما هذه الأسئلة تزيد عن حدودها.
1: نعم.
0: فجدا سهل علشان أنت تحافظ على كيانك، تحافظ على مرتبتك، وأنت من لا تجاوب، ترى لك الحق أنك ما تجاوب. من كان قدامك، من أهلك، من أصحابك، من أخوانك، هذه هنا تتحط الريد لاين، يسمونه your inner circle. هذا الانر سيركل، الانر سيركل مالك، دائرتك أنت الخاصة.
1: نعم.
0: أنت تقدر تتحكم بهذا الشيء. أنت ما تقدر تتحكم كلام الناس.
1: صح.
0: لكن تقدر تتحكم بالكلام اللي يطلع منك. أنت ما تقدر تتحكم بردة فعل الناس، لكن أنت تقدر تتحكم بردة فعلك أنت.
1: صحيح.
0: فدائما don't interact. Let it go. تبي تتكلم؟ Let it go. قالهم طالع بعين، يعني face to face. بيسألك هذا السؤال.
1: زين، هذه النصيحة let it go حق اللي المتلقي لمثل هاي الأسئلة، لكن للفضول اللي يسأل شنو نصيحتك له؟ أو كلمة تقولها له؟
0: الله يكون في عونك، لأن للأسف هذا هو طبع، للأسف ما يتغير. الإنسان مثل ما قلت، ليه ما الإنسان يوصل لمرحلة الهيلينج؟
1: نعم.
0: الهيلينج إنه هو يشافي نفسه، يشافي نفسه من هذه الطبع السيء، لأن هذا الطبع يعتبر

0: يعني ما بقول انه هو مرض، لكنه هو طبع سيء. الانسان ما يقدر انه هو يبني نفسه، فبتشوفين انه يتطفل في شلون حصلت هذا الشيء؟ شلون حصلت؟ لا انت شلون وصلت الى هالمرحله؟ او ما شاء الله ان هذا الشخص تعلم ودرس هو الى اخره، او ان الانسان هذه عنده هذا الطبع المعين او الروتين المعين، فانا راح اقلد هذا، يعني اخذ يعني رول موديل. لكن اذا انت وصلت لمرحله ان تبي تحلل ليش الانسان وصل لهالمرحله، لان هذا الفلان سوى هذا الشيء او هذا الفلان تكلم بهذه الطريقه، فدائما عالج نفسك قبل ما تبتدي ان انت تقارن نفسك، او ان تحاول قد ما تقدر ان تنزل من مستوى الشخص اللي قدامك. لان الانسان الفضول في من شخص يكون امتي،
1: صح
0: يعني
1: صح 100%
0: انت نفس من داخل. وهذه النقطة.
1: الدكتور انت قلت حق الناس اللي فيهم هاي الطبع انه لازم يعالجون نفسهم، زين الناس اللي يبون يعالجون نفسهم عندك شلون يعني وين يروحون؟ وين يروحون؟ ترى هاي وايد مشكلة عودي دكتور عندنا. نواجه مشكلة احنا.
0: هاي بكلمك انت
1: ان شاء الله. ان شاء الله دكتور، شكرا شكرا على مداخلتك، شكرا لك، يسلمك، شكرا. طبعا يعني مستمعين الانسان وايد سعيده طبعا بسمع صوت دكتور احمد الجودر وتعليقه، وما شاء الله عليه دائما يعني لما يسمع، هاي مو باول مره يشاركني ولي الشرف، ودائما لما يسمع شي مواضيع حلوه يحب يشارك فيها. يعطيك العافيه دكتور احمد وما قصرت. ودكتور احمد طبعا الجودة الغني عن التعريف، دكتور شاطر وصدق صدق ترى ما حد يحصله. المهم الإنسان الطبيعي مستمعينا يعني دائما الطبيعي احنا نقولها دائما يحتاج مساحة خاصة بروحه يحتفظ فيها ببعض خلينا نقول من تفاصيل حياته حق نفسه، وهذه حق طبيعي ومشروع للجميع. عشان كذي كل ما زاد احترامنا لخصوصية الناس زاد احترام الناس لك. انت لما تحترم خصوصية غيرك، غيرك بعد بيحترم خصوصيتك. واللقافة اللي تكلم عنها دكتور أحمد قبل شوية، ترى اللقافة هذه ما تبتدي بس بالسؤال، لا اللقافة تبتدي يوم يعتقد الشخص ذي انه من حقه يعرف كل شيء عن الآخرين. من حقك تسأل، لكن من حق الطرف الثاني ايضا انه ما يجاوبك على سؤالك. يعني من من من اجمل صور الذوق الاجتماعي ان انت تحترم هذه الحق. طبعا ناخذ اتصال وايد فايزه وليالي هاوشوني صراحه ان في وايد اتصالات، يعني اعطوني فرصه اعلق. اعطنا اتصال. ام يساف معنا على الخط.
2: مساء السعاده كالعاده.
1: مساء الخير يا ام يساف.
2: شلونك؟
1: أنا زينة، أنت شلونك؟
2: أنا بخير الحمد لله.
1: قولي عطيني
2: ليالي وأدم، ليش ما تعطونها فرصة؟
1: ما يعطوني، ما يعطوني، كل ما أبي أسولف أعلق أقول يقولون لا لا في اتصالات وايد، في اتصالات وايد.
2: هو صدق في اتصالات وايد، بس أنا أبي أرد.
1: ردي ومن حق من حقك تردين يا أم يساف
2: على اللقافة، مو على الأوادم اللي محترمين، لأن الإنسان الكامل مستحيل بيسأل هاي الأسئلة.
1: نعم،
2: لأن عنده ذوق، عنده احترام، والذوق ثانية، مو حق كل من.
1: صح. شوفي أم يساف، مقطع كلامك اللي بالخير، مو بكل لقافة، مو بكل فضول، خلني نقول ها، مو كل فضول سيء، لأن بعض مثل ما قلنا قبل شوي بعض الأسئلة تكون شنو الدافع منها؟ محبة، دافعها اهتمام. وين المشكلة تبتدي؟ لما يتحول هذه الفضول لتدخل، لأن أن أن أنت حياتك يعني كأنها مباحة، من حقي أن أنا أعرف عنها.
2: إيه؟ عن نفسي أنا، أنا الرد اللي أنا أقوله صراحة هدى، الله يشغلكم بنفسكم. الله يشغلكم بنفسكم.
1: نفس ما قال الدكتور، الله يكون في عونهم بعد.
2: بالضبط. أنا إذا بتحكى عارف بروح حق مين أنا أتحكى.
1: صح.
2: بس مو انك انت تيين وتقولي لي الا ها متى بتتزوجين، ها متى البيبي بي، ها انزين يبتوا بيبي، ليش ليش ليش. والحين السؤال الدارج الحين بما ان
1: يعطيني سؤال جديد.
2: اي السؤال الجديد، ليش بتدشين بالتخصص؟ لا بالتخصص ما يليق لك. لا لا دشي التخصص، ليش؟ مو انت اللي بتدرسين يا بنت
1: بالضبط.
2: إيه؟ لا وهم بروحهم براحتهم، ترى كل طالب وطالبة متخرجين والله يوفقهم يعرفون هما وين بيروحون، يعرفون في أي تخرج.

0: تخصصهم بيعطون. ليش تضغطونهم انه يدشون تخصص ثاني على مزاجكم انتم؟
1: صح، يعني هذه بعد يمكن من الأسئلة اللي تزعج الناس، يعني اللي متحمسة ويبون يدخلون وحاطين البلان مالهم، خصوصا إذا كان القرار يعني تعرفين دي قرار يخص مستقبلهم، يخص ميولهم أهم الشخصية،
0: مو شراكة للتخصص اللي انتم
1: بالضبط. وخاصة
0: عليكم تعطون نصيحة.
1: أيوة، لأن تدرين ليش أم يساف، الواحد لما هي يختار التخصص في النهاية هذه قرار مرتبط بشنو؟ بقدراته. لا
0: بالضبط،
1: اي بقدرات الانسان، برغبته، بطموحه، مو بالضروره انه هو يرضي الجميع، مو بالضروره اني انا اوكي مثل ما قلتي انا حابه اني اشوف الشخص ذي بهذه التخصص. زين، هل الشخص ذي اللي انت حابه تشوفينه بهذا التخصص هل قدراته تسمح له انه هو يروح، ولا انه هو ويا مناس دخلوا في تخصصات بناء على رغبات مثلا اللي حولهم ولا اهاليهم وفشلوا.
0: وبضيف لك شيء هدى، الحين اللي انتم يعني الشخص اللي بيعطي نصيحه على التخصص، ترى الحين تخصص وايد في تخصصات تطورت وايد، غير تغيرت الدراسة عن قبل مع الحين.
1: مو بس أن تغيرت الدراسة، الحين الطالب شوفي قبل ما كان في كذي، الحين مع التطور ومع الاهتمام طبعا وزارة التربية والتعليم ما تقصر، شوفي ما تطلع الطالب متخرج إلا وهو عارف بلان عنده.
0: بالضبط،
1: واحيانا وعلي الناس اي بالضبط، واحيانا الناس وعلي يعني من ذلين الطلبه يعني يطلعون وهم مقتنعين بالتخصصات وسعيدين فيها، لكن تيجي هذه التعليقات شو لا دخلتي شنو بتسوي فيه، لا لا لا احسن ليش تغيرين، ليش تزرعين الشك داخل هاي الطالب اللي توه متخرج وطالع من السالس، مو حلو.
0: ولا السؤال هدو يعني ليش انت ما بعرفتي، ولا ليش احنا
1: شفتي عطيتيني سؤالين ممنوع لأن دي السؤال مهم، ترى هاي السؤال مهم، هذا السؤال مهم بعلق عليه عقب شوي. ليش شنو قلتي، ليش ضعفتي ولا متى انتي؟
0: ايه ليش ضعفتي؟ اذا متى بتمتني
1: انزين انا اللي عارفه ايش فيك متنانه، ليش ضعفتي جديده،
0: ليش ضعفتي، ليش ضعفتي، شو مساويه، خبرك يعني العمليات. لا الحين ده
1: لا ما في عمليات الحين، الحين بساطه الحين
0: العظيم الحين الحين ما في
1: شفتي، هي طيقه واحده بس بس يعني بس عن طريق دكتور عاد.
0: اي
1: انت مريضه ها، اعطيني نصيحتك الاخيره، اكلي يالي استحمقت ترى
0: ليالي، معلي حبيبتي ليالي صار شوي شوي بس
1: نصيحتك حق ذلين الناس
0: هذه هدى يعني شو أقول، ما ينفع وياهم نصيحة صدق والله، هاي الحجران يعني أنت تهدينهم وتقولين لهم الله يهديكم ويشغلكم في نفسكم فقط، بس هم في الأول في الأخير يعني ناقصين، لو مو ناقصين كان ما تحكوا ذي الشيء. لكن أسئليها أنتي نفس الأسئلة شنو ترد؟
1: يا ما ترد عليك أصلاً، ما تعطيك ما تعطيك، هم يعني محتفظين كأنهم صندوق أسود حق حياتهم، لكن لا أنت لازم تكون حياتك مباحة. لا
0: الأسئلة اللي ما تبون تردون عليها ليش تسألونها؟ لا
1: بالضبط بالضبط بالضبط، هاي الشيء
0: أنا الحين سؤالي لهم، ليش ما تسألونها، ليش ما ترضون إحنا نسألكم نفس السؤال،
1: ليش تسألكم ليش ما ترضون، أنا كتبت كل أم يساف صج والله صج، الحين هاي بنغير الأسئلة بتكون سؤالك. مشكورة حبيبتي أم يساف على اتصالك، وننتظر نسمع صوتك بكرة إن شاء الله في حلقة الويكند
0: إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله.
1: أم يساف أم يساف أنا هالأيام طايحة على أغنية أوكي اسمها
0: مو المطرية، لا
1: لا
0: أوكي
1: لا يفوتك بالفصحى بالفصحى
0: بعد
1: إيه زين، أظن مو أظن لا أنا قريت معلومات أن هي من أشعار امرؤ القيس، وفي okay. وفي بعض يقول لك امرؤ القيس وفي أحد معه كمل ما أدري يعني ما أعرف اسمها ما أدري تعلق قلبي شيء كذي هاللون، تكتبيها بتطلع لك كلها تطلع لي في التيك توك حفظيها.
0: مو اي اي
1: AI تخصص فايزة مو AI انزين لا أظن اسمها طفلة تعلق قلبي بطفلة عربية شيء كذي يعني أوكي
0: انزين أوكي
1: حفظوها
0: تمام
1: باكر تسميع.
0: إيه؟ اوكي
1: ترى صعب.

0: مو بسهلة، ما تقشمرهم
1: إن شاء الله.
0: فيها كلمات متكررة و...
1: توني بقول
0: أي...
1: ليكون هذا اللي فيها كم وكم و...
0: أيوة أيوة أيوة ترى أنا حافظة، فباكر تحدي.
1: هدى صعبة
0: مو بصعبة.
1: بلى.
0: فهيه وهيه ثم هيه وهيه نفس الشيء. أوكي يلا باكر الكل تسميع
1: إن شاء الله.
0: مشكورة حبيبتي ميسر، شكرا لك على اتصالك. إذا الناس اللي يعني فيها طبع اللي تسأل، أم ياساف سألت بعد وايد سؤال مهم، أنتوا ترضون أحد يسألكم؟ صج ترضون أحد يسألكم مثل هاي الأسئلة، ولا بس أنتوا اللي يعني لازم تسألون وعلينا إحنا الطاعة والإجابة، بينما إحنا إذا سألنا ذي السؤال كأن إحنا يعني شيء خطير؟ اتصال بعدها وشتني اللي عليه. ألو زليالي، ما علقت أنا على الضعف والمتن. مرحبتين يا هلا،
2: معاك أم سعد حبيبة قلبي.
0: حي الله أم سعد،
2: أنت مواضيعك كلها فنانة.
0: مشكورة حبيبتي أم
2: سعد. والله طكينا عندي تدريب سياقة، وقفت بس عشان أشارك.
0: يا سلام عليك يا سلام عليك. عد ها نبي تدريب عدل، مو بعدين نبي نجاح مو بسقوط.
2: كلهم ناجحين وسيلي فايزة.
0: لا عاد ناجحين عدل ها.
2: هي ما ناجحين صد، ناجحين صد.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعطيك العافية على التدريب، ويعطيك العافية على مواهبك الجميلة، يعني سبع صنايع نقدر نقول.
2: حبيبة قلبي والله، نقطة نقطة من أشيائك الجميلة والله.
0: ما تقصرين يا أم سعد، شكرا لك على كلامك الطيب، وأتمنى فعلا أن أنا أكون عند حسن ظنكم، وأتمنى أنني أطرح المواضيع اللي تليق بمستمعيني الراقيين. أنا دائما أحاول أنتقي المواضيع اللي فعلا تليق فيكم، ما أسمح
2: أن الراقي الراقي دائما.
0: تسلمين أم سعد، وايد يعني قعدنا تعرفين نمدح في بعضنا البعض.
2: أي أيوة والله
0: أم سعد، فعلا بعض الناس ما يعجبهم العجب، قبل كانوا يقولون، أنا ببتدي لك من حيث انتهت وعقب بأخذ سؤالك. أوكي من حيث انتهت أم يساف، قبل كانوا يقولون شويش متنتي، وإذا ضعفتي شويش ضعفتي، وكأن الإنسان يعني مطلوب منه أن يرضي الجميع حتى بشكله، وهاي شيء طبعا أيوة مستحيل. يعني هاي شيء جديد ذي بعد، شفيش ليش ليش مو الله ضعفانة، لا ليش ضعفتي؟
2: أنا أعاني منه ترى، أنا واحدة من المعانين من هالموضوع.
0: مو عاجبها
2: يعني حتى لدرجة أن يشوفوني في عرس ضعفانة، العرس الثاني متنتي، ليش متنتي الحين؟
0: أي.
2: ليش كنتي هالضعف ذاك الوقت؟ ليش شذي؟
0: يعني المشكلة يعني المشكلة أن ذي النوعية من الناس يعتقدون أن هذه التعليق على شكل الإنسان أو على وزنه شيء عادي، بينما الإنسان المتلقي أو الطرف الثاني ممكن يكون مثلا تعب وايد عشان يوصل للنتيجة اللي هو وصل لها إذا كان ضعفان، أو قد يكون مثلا يمر بظروف صحية أو حتى نفسية ما يعرف عنها أحد.
2: صح فعلا فعلا، ترى ساعات حتى الاكتئاب يضعف، ساعات الاكتئاب
0: طبعا يمكن. الله يبعد الاكتئاب عن الجميع.
2: عن الجميع طبعا.
0: نعم نعم.
2: بس الناس ما يعني ما لها إلا بالظاهر اللي تشوفه بس من برا.
0: لذلك أجمل شيء ممكن نقوله حق الناس مو ليش متنت وليش ضعفتي، لكن الله يعطيكم الصحة والعافية، لأن الصحة يعني صحة الإنسان راحته أهم من أي رقم على الميزان، صح ولا لا؟
2: أي أيوة والله.
0: أهم شيء عاد متنانين ضعفانين لازم.
2: التطفل شوري يعني.
0: صح.
2: هذه نوع من أنواع التطفل، هاي مو سؤال صراحة.
0: والله بعض الناس يراقبون الوزن.
2: بقول
0: لك أم سعد، صاروا بعض الناس بعض من الناس يراقبون رقم الوزن أكثر مما يراقبون مشاعر صاحب الوزن. مع أن الكلمة ممكن تكون ترى أثقل.
2: أنا وزني ذهب، وزني بالذهب.
0: شفتي
2: كيفهم عنهما.
0: أقول لك أم سعد، ترى يعني الكلمة ممكن تكون أثقل على الواحد من الكيلوغرام اللي تشوفه على الميزان، صح ولا لا؟
2: فعلا فعلا صح، عدل كلامك 100% صحيح.
0: قولي لي شنو سؤالك؟
2: سؤالي واللي ما أحبه وتعرفيني تكرر على مسامعي يمكن بشكل 24 ساعة، بعد مو يومي 24 ساعة أكون حاضرة في مكان في ناس يسألونك يمكن عادي إن في بالها سؤال معين أو شايفتك في مكان معين، بس في ناس

0: يبون يتنمرون فمن كذي يسألونك قدام جماعة.
1: أوكي.
0: السؤال اللي ما أحبه، أنتي من عيال من؟ أنتي من فخيرة من؟ بتخطبيني؟ بنت طالبة القرب، ما لك شغل أنا من مين ولا من وين ولا؟ أنا من البحرين، أنا سيدة بالله.
1: والنعم.
0: أنا من عيال البحرين. أنا هاي جوابي لهم.
1: تعتقدين ليش؟ ليش يعني في بعض من الناس
0: في الأماكن اللي تقعدين فيها، لو كان السؤال بينك وبينها يمكن تردين عليها، بس بالعمالة تسألت قدام عالم تعمد يعني.
1: شنو ردك أنت؟
0: أنا أقول لها أنا من عيال البحرين، أنا بنت الملك. أشكرها أقول لها بذي الطريقة،
1: كلنا عيال وكلنا فخر.
0: جراني يعني أنا بحرينية، مو لازم يكون عندي آخر اسمي لقب عشان أنا أعيش في ديرتي.
1: وهذه أحسن رد يا أم سعد اللي أنت رديتي، وأعتقد يعني اللي يزعج أم سعد اللي حين سمعناه مو السؤال نفسه بقدر اللي يزعجها توقيت السؤال وطريقته، خصوصا إذا كان ينسأل قدام مثل ما قالت الناس وبشكل متعمد، إنه يعني الناس يكونون في يمعة وكذي جروب ولا يمعة فيهم ناس تعرفهم وناس ما تعرفهم وينسأل هذا السؤال، لأن في فرق ترى بين شخص يسأل من باب التعارف والود وبين شخص يسأل بطريقة تحسسك أنه هو يبي بس يحرجك أو يحطك في موقف مو بمريح وتكون فيه يشوفون عليك عدم الراحة والارتباك قدام الآخرين. في النهاية الإنسان يعني ما نختصره باسم عائلة، أو قيمة الإنسان الحقيقية مثل ما قلت في بداية البرنامج، في أخلاقه، في تعامله، في احترامه للناس، في أثره اللي يتركه بالناس. كلنا عيال ناس ترى، أوكي؟ وحين بعض الأسئلة ترى لما تطرح قدام الجميع تتحول من سؤال عادي لشيء مؤلم ومحرج بالنسبة للناس. يعني في شيء اسمه ذكاء اجتماعي على فكرة، يعني في شيء اسمه الذكاء اجتماعي، مو بس شنو نسأل. الذكاء الحقيقي ان نعرف متى نسأل وطريقة سؤالنا. ولا تهاوشين ليالي، فاصل.

نتواصل معكم من جديد مستمعينا، ومعنا اتصالات كثيرة، وإن شاء الله أكيد يعني راح نتواصل معكم كلكم على واحد حتى اليوم ما قلنا الأرقام 1745506، وما زلنا مع سؤال حلقتنا اللي ما شاء الله فتح باب واسع من يعني مواقفكم وتجاربكم اللي مريتوا فيها مع كثير من الناس. فإذا كان عندك الحق تمنع نوع واحد من الأسئلة اللي تنسأل في الميالس وتجمعات ولا في أي مكان، شنو السؤال اللي بتلغيه أو

0: بتمنعه وشنو بيكون سؤالك طبعا. اوكي ناخذ اتصال. الو
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: حي الله ابو علي.
1: الله يحييك يبارك فيك.
0: اهلا وسهلا يا ابو علي. طالت الغيبه يا ابو علي.
1: والله ما طالت. وعدين المتابعين مثل ما قال لك واحد من المتصلين حاطين هالريلو في كل مكان، سياره في البيت طلعني دشين دائما تسمع في هذول.
0: تسلم. وانا دائما اقول المشاركه مو بس مشاركه ان الواحد استماع. ممكن يدخل في البرنامج، وانما موايد ناس يحبون يشاركون بطريقه عن طريق استماعهم للبرنامج، وهذه في حد ذاته مشاركه.
1: من اللي قال لك انت رقم واحد؟
0: بتركي.
1: شوف هاي كلها يدد اللي يقولون لك، مو احنا نستشهد ولا ياخذون شهاداتنا. كل من يتصل من اول مره حطت رقم واحد.
0: شكرا شكرا.
1: عفوا.
0: مستمعيني بعدهم تاج على راسي ورقم واحد دائما.
1: وانت بعد تاج على راسنا ما قصرتي. انت ساعات حتى لو تقنين المقدمه تحلين المشكله اللي نبحنا نتصل فيها ونتحكي، تختصرين كل الطريق.
0: ما قصرت يا ابو علي، واتمنى ان اكون يعني دوم عند حسن ظنكم مثل ما انا دائما اقول، واتمنى اكون جزء من يعني شيء جميل يمر عليكم خلال ساعه ونص من الوقت اللي احنا نبتدي، واكون فعلا جزء من حل لاي مشكله يعاني منها الاخرين. اتمنى يا رب اكون.
1: والله هذه الدعوه مبانه استشير فيها شهادات نفيس مجروحه، وكهم اللي يدر هم اللي ألغون هم اللي شافوا واسمعوا.
0: ما قصرت.
1: إذا احنا بنتحاتي ليبوت منعقد نمدح وذي بيقولون هذه رياء والله احنا نجامل ولا لا خلاص هذه احنا طفناها عديناها.
0: سلمك.
1: أما بخصوص موضوع يا طويلة العمر أي سؤال تبين سأليني سألي.
0: إلا
1: قلتي لي لا والله ما قلتي لي لا.
0: ها ما في
1: يعني. قلتي لي شيء واحد.
0: أي
1: هل عندك فن الرد؟
0: أيوة.
1: أحترم الشخص وأحطه على راسي من فوق. إن كان ياهل والله إن كان أكبر مني في السن. كل واحد بحسب عمره أعطي على قد سؤاله.
0: ما حتى لو السؤال كان مضايقك أبو علي؟
1: نعم.
0: حتى لو السؤال اللي أنت تقول اسألني اللي تبي.
1: أيوة.
0: زين بس اسألني اللي تبي معناته إن أنت متقبل متقبل إن حتى لو كان محرج عادي اسألني، بس أنت عندك فن الرد.
1: حلو. واستشهد بشنو هو الرد؟
0: أي
1: قال الله وقال الرسول.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: هذه أول شيء كردة فعل. أوه هذا إحنا قاعد يقول لي حديث، قاعد يقول لي قرآن. يمكن السر عنده صار من يقول بس ما يحتاج على السؤال الثاني.
0: أسكت أحسن لي.
1: أسكت أحسن لي عشان أبين الوعي ماله.
0: نعم.
1: الديني وين واصل. لأن في دعاء أو حديث استغفر الله.
0: أي.
1: يقول لا تأخذوا أموركم بالكتمان.
0: طبعا.
1: إذا اللي قدامي واعي وعارف في الدين 100% بيحترمني وما بيسأل، لكن بيسأل كمحبة بيعرف بعد أعطي على قد سؤاله. مو بمريض نفسي ولا تعبان. ما قصر أحمد الجودر.
0: اي
1: أعطاني الملخص كامل. هذا يمكن مسك الختام حق المكالمات اللي أنا بتحكاها واللي عقبه واللي قبله.
0: اي والله ما قصر دكتور أحمد،
1: أعطاني إياها كاملة. هذا الشيء يعطيك مثل ما قال لك اللي في السبعينات كلهم تفكير واحد.
0: دكتور أحمد السبعينات؟
1: لا لا لا مو سبعينات.
0: لا لا لا لا لا احنا سبعينات.
1: ليش؟ شفتي لأن تفكيرنا واحد
0: بالضبط،
1: وعيننا في الدنيا بكل مراحلها. عادي أنا أكون جريء وأجاوب السؤال هب بعيد. ترى يلت الواحد سألت أختم عبد الله وعارف الجواب.
0: صح اي فعلا فعلا هم عارفين الجواب. وبعد بعد يسألونا عشان فضولهم. يعني ما قصرت يا أبو علي على اتصالك، ويعني يعني شوفوا أبو علي تكلم في شيء ثاني الحين. بعد ما تكلمنا عن الأسئلة اللي تزعجنا في الميال والتجمعات، تكلم على طريقة فن الرد على هذه الأسئلة، لأن إحنا ما نقدر نمنع الناس ترى صج من السؤال، لكن نقدر نختار الطريقة اللي نرد فيها عليهم. نأخذ بعد اتصال لأن خلاص شارفنا على الانتهاء. ألو
2: ألو يا هلا.
0: أهلين وسهلين.
2: أخبارك؟
0: زين الحمد لله.
2: مدة ما تكلمت، عاش من سمع صوتك. ما أدري ذكرتيني أو لا.
0: قاعدة أحاول إن
2: أتذكر.
0: لي لا
2: ليلى.
0: هما كانوا يحاولون يقششوني ولا. حيا الله ليلى. ليلى عندنا دقايق. انتوا بعد وحشتوني كلكم، ما ابي اخرب على مداخلتك. قوليها، لان كم عندنا بنات عندنا

0: كم دقيقة؟ فايزة كم دقيقة عندنا؟ يلا عندنا 5 دقائق. قولي يا ليلى.
1: أنا أريد مداخلتي على مداخلة الأخ اللي قالها بخصوص
0: فن
1: السؤال
0: الرد؟
1: اللي ينرفز، لا مو فن الرد، اللي قبله وقبله بعد، يعني السؤال اللي هو ينرفز كل البنات،
0: اللي هو متى بتحملين، متى بتولدين،
1: أنا مو
0: متى
1: متى
0: بتجيبين عيال؟
1: الحمد لله عندي 3 بنات، أنا السؤال اللي ينرفزني على طول متى بتجيبين الصبية، عندي 3 بنات الحمد لله نعمة
0: ايوه
1: وخلاص،
0: وكأن شيء في يدنا
1: مني
0: اي
1: أي
0: اي
1: صح،
0: اي
1: كأن شيء في يدي أنا وأنا اللي ما جبت الصبية، هاي وايد ينرفزني وايدين وبكثرة، يعني على طول متى بتجيبين الصبي، بس ثلاث عند بنات متى بتجيبين الصبي، كأن الصبي في يدي،
0: اوكي
1: يعني الحمد لله
0: خليني
1: عندي منه.
0: خليني الحين ما انا عرفت السؤال يزعجك، اعطيني فن الرد.
1: انا ارد على ما اقول لهم عندي خير من الله الحمد لله، بنات نعمه بعد
0: الحمد
1: الصبايا
0: لله صح،
1: نعمه
0: بس
1: والبنات نعمه في
0: ايه
1: النهايه خير من الله،
0: بالضبط، هاي خير من الله دي كفيله بانها تخلي اللي قاعد يسال بس خلاص نقطه.
1: اي ستوب خلاص
0: ليلى أشكرك جزيل الشكر على الاتصال، سامحيني إن أنا قاعدة
1: حبيبتي،
0: أكلمك بسرعة، أتمنى إني
1: لا
0: أنا أسمع
1: عاد
0: صوتك
1: حبيبتي
0: باكر إن شاء الله في
1: إن
0: حلقة
1: شاء
0: الويكند.
1: الله إن شاء الله حبيبتي،
0: تمام
1: يعطيك العافية،
0: شكرا،
1: الله
0: سوري ليلى،
1: يحفظك،
0: ها
1: مع
0: سوري
1: السلامة،
0: بس لأن
1: مع
0: الوقت قاعد يداهمني وعندي آخر اتصال بأخذه. ألو
1: أوكي حبيبتي، نعطيك شنط لغيرك بعد،
0: حبيبتي
1: أوكي
0: حبيبتي
1: حبيبتي يعطيك
0: مشكورة، ليلى
1: العافية،
0: باكر أسمع صوتك على خير إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: شكرا مع
1: حبيبتي،
0: السلامة.
1: الله يحفظك، مع السلامة.
0: آخر اتصال فايزة ولا أوكي؟ طبعا مثل ما قلنا لازم نختار الطريقة، أنت بتسأل اختار طريقتك العدلة في السؤال أوكي، واختار أيضا حتى اللي بيرد، ترى لا ترد بطريقة يعني، في ناس لأنه يردون بعصبية، في ناس يردون باستهزاء وبسخرية، في ناس يجاوبون بالرغم أنهم مو مرتاحين. ناخذ اتصال. ألو
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منواف. منواف أنت مسك الختام، عندك
2: كل ختام
0: 2 minutes. أمس بعد منواف مسك الختام صح؟
2: ما أدري ما أعرف
0: جن لا
2: دائما أنا مسك القاعدة، يعني ما
0: على طول على طول
2: حبيبتي.
0: إنزين منواف ختمي ختمي الموضوع إذا سمحتي في دقيقة.
2: أنا بقول لك سؤال، إنزين المفروض اللي يحب إنه هو يعني يكون فضولي، زين احترم نفسك واحترم اللي قاعد يمه واللي
0: احترم نفسك
2: ومن الذوق والسنع والاتيكيت، ان انت لا تدخل روحك في امور انت ما تشغل فيها.
0: ام نواف
2: وينتهي الموضوع،
0: ونقطه وينتهي الموضوع، واسمع صوتك على خير ام نواف. باكر الخميس ترى جهزي غنيتك، وانا قلت حق ام يساف شنو الاغنيه اللي لازم تحفظونها كلكم باكر، ها الأغنية اللي فيها وهيهي وهيهي أوكي؟
2: ما مو متصلاني بوش
0: لا اتصلي اتصلي، هاي الشعر شعر مو بأغنية عادية ترى والله حبيبتي منور، مشكورة شكرا لك على اتصالك، شكرا على اتصالاتكم كلكم، سامحوني للي ما قدرت اخذ اتصالاتهم اليوم، ان شاء الله باشر اتواصل معاكم، لكن اليوم فعلا اكتشفنا ان في بعض من الاسئله تكون او قد تكون عاديه في نظر اللي يسالها، لكنها ما تكون يعني مو عادي في نظر المتلقي، ممكن تكون ثقيلة أو محرجة أو مؤلمة حق اللي يسمعها، وتعلمنا بعد من خلال هاي الحلقة أن الذوق ما يظهر بس في طريقة الكلام، لكن يظهر في اختيار سؤالك، في احترام خصوصية الأوادم الناس الآخرين، مراعاة مشاعر الناس. مو كل اللي نبي نعرفه لازم نسأل عنه أوكي؟ مو كل اللي ما نعرفه لازم نتكلم عنه عشان نعرفه. فيعني أحلى الميالس اللي تروحون لها هي اللي تحس فيها. هاي المفروض ان احنا نكلم طبعا دكتور أسامة بحر في في في هذه الموضوع، موضوع المجالس، وهاي هو عنده ما شاء الله الطريقة، وعلم الكثير من الناس وخاصة الشباب في الرد والبدل وشلون الميالس. يعني أجمل ما في الميالس هي اللي تحس فيها بالراحة مع الناس اللي أنت قاعد فيهم، مو قاعد وأنت يعني خايف إن أحد ممكن ما يحترمك أو يحرجك بفضوله وبأسئلته الفضولية. وأجمل اللي بنختم فيه اليوم إنه عطوا الناس مساحتهم يا جماعة، عطوا الناس مساحتهم، وعاملوهم مثل ما يعاملونكم، وإذا ما كانوا يعاملونكم زين أنتوا خلكم أحسن. فمشكورين وما قصرتوا على يعني مشاركاتكم الحلوة والصادقة اللي فعلا أثرت.

اليوم فيكم، يعني طرحي للسؤال أثر فيكم خلاكم يعني تتواصلون. وطبعا هذه السؤال اختار المستمع بو تركي اللي قال ودي في هذه الموضوع تطرحونه وطرحناه.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.
1: جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي
2: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي إنتاج وتوزيع روتانا

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، أحلى وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم،
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانج بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تحبني ولا تحب الدراهم، اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحت نور الكون.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. تمادى شوي
1: تمادى شوي وقول اشتقت أبي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان أيمن الأعتر ألبوم بعنوان لا يفوتك.
1: لا يفوتك
0: من إشراف الملحن الكبير سهم.
1: بدي تكون مجنون مثلي.
0: ألبوم يجمع بين الألوان الخليجي، الليبي، المصري، المغربي واللبناني، ويضم 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: شيخنا أبو حمد حاشدتنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك. جديد الفنان سلطان خليفة، تجيني حلم.
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

0: اخترت صح.
1: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك. جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي.
1: تمادى شوي وقول اشتقت، ابي يتمرد شعورك وينطقها.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. انتاج وتوزيع روتانا.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

لك وامين. عن نفسي وايد اغنيات ما حب اسمعها الا بالبيانو، واتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: 15 أغنية متنوعة بإحساس وأسلوب مختلف.
1: علينا سقف الجمال وعملنا في فتنة.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي. أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: 맛있어.
1: اللهم اكبر غلا ينبض بحبك.

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم،
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر، انا مكثر، انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. توزيع روتانا.

0: شاف معها.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، توزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
2: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان فهد الكبيسي تمادى شوي.
2: تمادى شوي وقول اشتقت، ابي يتمرد شعورك وينطقها.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، وانغامي. انتاج وتوزيع روتانا.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: aplauso.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وجه الله طلع قمر وخد الله ضحك حمر وعيون مكحلة سودا والسهر يلي ما تسهر.

0: مرة ثانية.
1: قمر هالدنيا
0: ما اسمع ما اسمع.
1: وقمر هالدنيا
0: ايوه

0: جديد الفنان سلطان خليفة. تجيني حلم
1: تجيني حلم نايم وانا مكثر انا مكثر انا مكثر.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، ابل ميوزك وانغامي، توزيع روتانا.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: تحت
1: قول قول يا حبابي
0: مش كتاب
2: اشتاكي
0: فكرة صبري
1: تطلع عليك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود.

0: والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيس المواهب للعظيمات حمال.
1: من أشعر

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك. قبل تتكلم وصلي، لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب معلمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: لك عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين. خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة،
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.